اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب ولعوني.

من بعد ما كان قلبه حجر. ضمني في قفل الحسان وتبددت مني همومي والأحزان.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاليد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاليد الصباح،
0: تغاليد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وحياكم الله معانا عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. ذا صباح نقول هناك صباحات تبدأ بفكرة تمنحنا الدافع، أو كلمة تبعث فينا الطمأنينة، أو قرار صغير يغير مسار يوم كامل. فالحياة في كثير من الأحيان لا تتغير بالأحداث الكبيرة، وإنما بالعادات الجميلة التي نكررها وبالنظرة التي نختار أن نرى بها أيامنا. صباحكم خير وسعادة، ويا هلا وسهلا فيكم، ويا هلا ومرحبا بكل من اختار انه يبدأ يومه برفقتنا. نسأل الله ان يكون هذا الصباح بداية لأخبار طيبة وقلوب مطمئنة وخطوات موفقة، وان نمضي معكم في لقاء يحمل الفائدة بإذن الله تعالى، والكلمة الراقية والحوار اللي يجمعنا دائما على المحبة عبر إذاعة صوت الخليج. لكم كل التحية والحب لليوم. الإعداد والتقديم من نيسل سبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ فيصل الشراوي، وأيضا اليوم موجود معنا بالاستديو الله يعطي الصحة والعافية شافي الهاجري. فيسعدنا اليوم إن شاء الله تشاركونا برسائلكم الجميلة من خلال الواتساب أو عبر منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج. صباحكم أجمل، وخلونا نبتدي مع بعض تغاريد.
1: ما تبغى أحبك.

صباح النور والسعادة وحياكم الله عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج أف أم. أذكركم بترددات الإذاعة من داخل دولة قطر على التردد 100.8 أف أم أو على 99.0 أو 93.4 أف أم. لكل مستمعينا بتركيا اسطنبول على التردد 99.4، الكويت على التردد 102.4 اف ام، والبصرة على التردد 98.7، اما في العراق بغداد 95، وعمان الاردن على 98.1، اما سلطنة عمان ففي مسقط على التردد 107.7 اف ام، وصلالة على التردد 91.6 اف ام. أما مستمعينا في فيينا، جنيف، زيورخ، تقدرون تسمعون أثير إذاعة صوت الخليج عبر الديجيتال، وأيضا تقدرون تتابعون جميع برامج إذاعة صوت الخليج وآخر الأخبار من خلال الموقع على skr.fm skr.fm. إذا حابين تسمعون أثير إذاعة صوت الخليج ما عليكم إلا أنكم تدخلون على الموقع وتسمعون البث المباشر، وأيضا تقدرون تسمعون البرنامج وجميع برامج إذاعة صوت الخليج لايف عبر منصة إكس. تواصلكم أكيد نرحب فيه في برنامج تغاريد من خلال الواتساب. اللي قاعد يسمعنا لأول مرة، قنوات التواصل معنا تكون من خلال الرسائل النصية، يعني ترسل لنا مسج عبر الواتساب على 00974-44-30-ألف، وأكيد راح نقرأ جميع الرسائل اللي راح توصل لنا من خلال الواتساب، وأكيد أيضا رسائلكم نرحب فيها عبر تويتر على منصة إكس حساب إذاعة صوت الخليج.

صباح الخير. في كل صباح نستيقظ ونحن نحمل قائمة طويلة من المسؤوليات والالتزامات، ونفكر في كل ما ينبغي إنجازه قبل أن ينتهي اليوم. لكن وسط هذا الانشغال قد نغفل عن أهم مساحة تستحق العناية، مساحة البستان. الوجدان هو ذلك العالم الداخلي الذي تتشكل فيه مشاعرنا وتتوازن فيه أفكارنا، ومنه تنطلق نظرتنا للحياة. وعندما نهتم بهذه المساحة نصبح أكثر هدوءا في مواجهة المواقف، وأكثر قدرة على احتواء الضغوط، وأكثر لطفا مع أنفسنا والآخرين. ليس المطلوب أن تكون الحياة خالية من التحديات، فذلك أمر لا يتحقق، وإنما أن يكون داخل الإنسان مكان آمن يعود إليه كلما أثقلته الأيام، مكان يرمم فيه روحه ويستعيد فيه طاقته

هذه التفاصيل الصغيرة تترك أثراً كبيراً في استقرارنا النفسي، وتمنحنا قدرة أكبر على استقبال يومنا بروح أكثر اتزان. ومن أجمل ما يمكن أن نقدمه الإنسان كل صباح أن نتعامل معها برحمة لا بقسوة، وأن ندرك أن التعثر جزء من رحلة الحياة، وأن الإنجازات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، وأن الإنسان لا يحتاج إلى أن يكون مثاليا حتى يكون ناجحا أو محبوبا أو مؤثرا. فكلما امتلأ القلب السكينة انعكس ذلك على الكلمة وعلى أسلوب التعامل وعلى القرارات التي نتخذها، وحتى على قدرتنا في تجاوز المواقف الصعبة. فالسلام الداخلي لا يغير الظروف من حولنا، لكنه يغير الطريقة التي نواجه بها تلك الظروف. لذا مستمعينا، خلونا نجعل في كل يوم مساحة خاصة لوجداننا، مساحة تتجدد فيها طاقتنا، ونعيد ترتيب أفكارنا، وننعش روحنا بالإيمان والأمل والامتنان. فحين يطمئن القلب تصبح الحياة بكل ما فيها أكثر اتساعا وأكثر جمالا وأكثر قدرة على أن تعاش بحب.

صباح الخير والسعادة وحياكم الله معنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج في أم وتحديدا في برنامجكم تغاريد. ننتقل لرسائلكم الصباحية الجميلة وتواصلكم اللي دايما يحل البرنامج واللي قاعد يسمعنا الحين وأول مرة يسمع البرنامج. نتمنى اليوم تكون لك بصمة جميلة من خلال تواصلك معنا عبر الواتساب على 00974-44-30000. نبتدي هالرسائل مع أبو هيثم من مسقط. يا هلا وسهلا فيك ويسعدنا صباحك. يقول في هذا العام انسى أنه عام جديد أو تكون شخصا جديدا، بل كن أنت، أنك لا تحتاج أن تستبدل نفسك بشخصية جديدة، فهناك دائما مجال لتحسين الذات وتطويرها، ولكن في نفس الوقت أنت جيد بما فيه الكفاية كما أنت عليه الآن. لذا عليك أن تقبل وتحب شخصك القديم وشخصك الحالي، وكن شجاعا بما يكفي لتكون أنت. أسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال وحب وسعادة. يا هلا وسهلا فيك وكلام متبخير طبعا بالسنة الهجرية الجديدة، فنتمنى للجميع أكيد سنة سعيدة. وفي كثير من الناس مثل ما قلت يا أبو هيثم يكون عندهم فكرة معينة اللي هو حابب خلاص أبتدي سنة جديدة بشخصية جديدة بستايل جديد إلى آخره. طبعا هالشيء إحنا نرجع نقول ما هو بشيء سيء، العكس يعني شيء حلو جميل، ولكن قد يكون يقصد أبو هيثم وإذا فهمتك صح أن الشخص يتبدل 180 درجة. طيب وإذا كان هذا التغيير إلى تغيير بشكل سلبي مش إيجابي، يعني شخص يكون طيب يقول لا أنا هالسنة بكون شخص شرير ما راح أرحم أحد إلى آخره من هالأمور، ولكن إذا التغيير إلى شيء إيجابي العكس ليش لا. تحيات لك يا بايثم. خالد العاصمي يا هلا وسهلا يقول الامتنان اليوم لأبسط الأشياء يجعل الحياة ثمينة في نظرك. طيب يعني أنت أرسلت على طول مسج ثاني فطار المسج الأول. طيب يقول الامتنان اليومي اللي أبسط الأشياء يجعل الحياة ثمينة في نظرك ويقوي قابليتك للاستمرار ويفتح أبوابا كثيرة مغلقة. الحمد لله حمدا كثيرا. صباح الخير والسعادة والرضا، صباحك نور وسعادة يا أخوي خالد. وبالفعل تمرين الامتنان احنا خلينا نسميه تمرين أو روتين جميل، أن الواحد كل يوم الصبح أول ما يفتح عينه على أقل يتذكر ثلاث أشياء يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فهذا الشيء بالفعل يترك أثر جميل من بداية الصباح، إنه هو يثمن حياته ويثمن كل شغلة جميلة في حياته، ومهما واجهته الحياة من ظروف قاسية راح يقدر إن شاء الله يواجهها بقوة إيمانه وامتنانه الجميل وشكر الله سبحانه وتعالى على باقي النعم اللي موجودة بحياته. أيضا من الرسائل سليمان يا هلا وسهلا يقول وراء كل نجاح وتوفيق عين ترعى وقلب يدعو ومعلم يبني. الابتسامة التي ترونها اليوم هي ثمرة جهد مشترك ودعوات صادقة من أمهاتنا وأبائنا. الحمد لله على التمام وهنيئا لفرساننا هذا الحصاد المشرف. تحياتي لكل المعلمين والمعلمات، شكرا لصبركم وعطائكم وحرصكم الدائم لتفوق أولاد سليمان من سلطنة عمان. تحياتنا لك وتحية وشكر لكل المعلمين. أكيد الفترة اللي طافت كانت فترة جدا صعبة، سواء أول شيء للطالب ولأولياء الأمور وأكيد المعلمين اللي بذلوا جهد وطاقة كبيرة جدا خلال العام، والحين أكيد أحصدوا هذا التعب. وكل الشكر لك على هالرسالة واللفتة الجميلة، شكرا يا سليمان. أكيد رح نستمر معاكم في استقبال رسائلكم وتحياكم الصباحية في برنامجكم تغاريد.

0: صباحكم خير وسعادة وحياكم الله مستمعينا. سعاد يا هلا وسهلا فيك حبيبتي. تقول شنو سؤال الحلقة؟ لأن الحين ترى ما طرحنا سؤال الحلقة، توج معانا من البداية، يعني إن شاء الله بتلحقين وجاوبين على سؤالنا لليوم. طيب خلونا الحين نتوقف مع الأرصاد الجوية من الهيئة العامة للطيران المدني قسم التنبؤات والتحاليل لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة لليوم في دولتنا الحبيبة قطر. ومعانا عبر الهاتف الأستاذ محمد الذواتي، يسعد لنا صباحك.
1: صباح النور. يا هلا
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، يوجد تحذير على الساحل برياح قوية متوقعة نهارا. الطقس بشكل عام حار مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا. الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة. وعن درجات الحرارة، سجلت العاصمة الدوحة صباح اليوم 32 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 42 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر، يوجد تحذير برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4 إلى 7 قدم، يرتفع إلى 10 قدم أحيانا. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الذوادي من الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد الجوية. ومثل ما ذكر، اليوم في تحذير لمرتادي البحر، فنتمنى من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر. وأكيد يعني فترة صيف وكثير من الناس يحبون ينزلون بحر ويستمتعون بأجواء البحر، ولكن أهم شيء سلامتكم، يعني بالذات يعني الشباب، إحنا ندري فيكم تحبون تنزلون سكوتر وتتمشون وتستمتعون وتسوون استعراض وحركات وكل شيء. ما نقول لكم لا تستنسون، انبسطوا، بس أهم شيء يعني تهتمون بسلامتكم، اللايف جاكيت إلى آخره، لأن إحنا مرات نشوف أشياء والله قلبنا يعورنا عليكم. يعني الواحد سبحان الله هذا بحر في الأخير. يعني أنا بالنسبة لي البحر هذا يعني شيء خطير، ولكن ديروا بالكم على حالكم واستمتعوا وربي يحفظكم. ومثل ما قال لكم، اليوم في تحذير، فنتمنى أنكم تأخذون الحذر والحيطة. ربي يحفظكم.

معكم في تغريد على هواء إذاعة صوت الخليج. مستمعينا، في حياتنا قد تمر كلمات كثيرة، لكن بعضها سبحان الله يتم راسخ في الذاكرة لأنه يكشف لنا جانب جميل في شخصيتنا ما كنا في يوم من الأيام حاطينه في عين الاعتبار أو نلتفت له. قد يقول لك أحد في يوم من الأيام وجودك يبعث على الطمأنينة، وجودك في حياتنا شيء ولا أروع، تمتلك حسن الاستماع، تعرف كيف تحتوي الآخرين، روحك مرحة، أو أنك مصدر ثقة لكل من حولك. مثل هالكلمات لا تصف ما نملك فقط، بل تصف من نكون أيضا. واليوم سؤالنا لكم مستمعينا، أبيكم تركزون عدل في هالسؤال: أجمل كلمة أو وصف سمعته عن شخصيتك وما زلت تعتز فيه لأنه عبر عن قيمة حقيقية في داخلك؟ أجمل كلمة وصف سمعته من أي شخص، وهالكلمة أو الوصف ما زال يعني موجود بذاكرتك، وسبحان الله كذا يعني على قولتهم رن لك على وتر حساس يعني عن قيمة حقيقية في داخلك. قد تكون هالكلمة من أحد والدينك أو صديق أو زميل أو حتى شخص التقى فيك بشكل عابر. اليوم نبي نسمع منكم قصصكم ونشارك المستمعين هذه المعاني الجميلة. المشاركة اليوم راح تكون معانا ودائما عبر الواتساب على 00974 440 30 ألف من داخل دولة قطر وخارجها، وتقدرون أيضا تشاركونا من خلال منصة إكس عبر حساب إذاعة صوت الخليج. فربما تكون كلماتكم اليوم سبب في أن يلتفت شخص آخر إلى الجمال اللي يحمله.

صباحكم ورد وسعادة وحياكم الله مستمعينا. سؤالنا لكم اليوم، شنو أجمل كلمة أو وصف دائما تسمعونا من الناس اللي حواليكم؟ وهل كلمة أو الوصف سبحان الله تم يعني موجود في ذاكرتكم وعطاكم قيمة حقيقية في داخلكم؟ خلونا نقرأ هالرسائل الجميلة. ياليت بس اللي يتواصل معانا يذكر لنا اسم الكريم نهاية الرسالة. أنا راح أقرأ هالرسالة، واللي قاعدة تسمعنا هالتواصل من السعودية تقول: قالوا عني أنت اليسر وقت العسر يا سمهر. ما أدري إذا قلت اسمك صح، سمهر صح؟ صح؟ أوكي سمهر. طيب قولي لي وصف سمهر، يعني وشو، يعني شو معنى اسمك يا سمهر؟ تحياتنا لك، وجميل جميل هالوصف انه ينقال عنك ان انت الهينه اللينه اللي دائما تسمع وتيسر الامور، فهذا وصف جدا جميل، تحياتنا لك. يوسف الكندي تحياتنا لك وتسلم. يقول: بعض الناس يحظون بالاحترام ما دام المنصب حاضرا، واخرون يبقى لهم التقدير حتى بعد زواله، وربما تكمن قيمه الانسان الحقيقيه في ذلك الجزء الذي يزيده لقب ولا ينقصه غياب. فهل يمنح الاحترام للشخص ام للدور الذي يشغله؟ هذا سؤال اخر من يوسف الكندي لليوم. طيب هو قاعد يطرح عليكم هالسؤال، هل يمنح الاحترام للشخص ام للدور الذي يشغله؟ إذا سؤال أقدر أجاوب عليه يوسف أقول لك أكيد للشخص، يعني أنت في الأخير هذا منصب أو كرسي، ممكن مثل ما أنت قعدت عليه في غيرك راح يجي ويقعد، ولكن أثرك هو اللي راح يظل. يعني دائما يذكرون والله فلان بفلان اللي كان ماسك في الفترة الفلانية، والله جزاه الله خير، كان ميسر الأمور، سوى الشغلة الفلانية، غير يعني ترك بصمة يا يوسف. فشكرا جزيلا لك وتسلم على تواصلك معنا. علي موسى من العراق، يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك. أيضا من رسائلكم الجميلة علي خاطر يقول: أحيانا لا نبحث عن الهدوء بل نهرب إليه. بعض الناس يجلس في مقهى مزدحم أو يقود السيارة لساعات أو يضع أصوات حولها قبل النوم، ليس حبا في الضوضاء بل لأن ضوضاء الخارج أرحم من ضوضاء الداخل. فعندما تمتلأ أو يمتلئ الرأس بالقلق والتفكير الزائد والذكريات المؤلمة، تصبح الأصوات من حولك وسيلة مؤقتة لإسكات الحوار المرهق الذي لا يسمعه أحد سواك. لكن العلاج الحقيقي ليس في رفع صوت العالم من حولك بل في تهدئة الصوت الذي بداخلك. تحياتنا لك يا علي. بالفعل في كثير من الناس مثل ما قلت، ممكن الضوضاء أو الصوت أو الأوفر ثينكينج والأفكار الكثيرة تخليهم فعلياً يعني في نوع من القلق والتعب، إنه خلاص يا أخي الأفكار اللي فيني ما قاعدة تخليني أركز. ولكن في تمارين بسيطة وجميلة ممكن الواحد يسويها، مثل ما قلت أكيد يعني سالفة أني أطالع مقطع أو يعني أحط أصوات على أساس أني أطلع من الأفكار أو أقاوم هذه الأفكار، فكرة ما راح تكون جيدة جدا، لأن مقاومة أي فكرة راح تلزق زيادة مثل ما نقول. ولكن ممكن الواحد يبتدي يستشعر الأشياء اللي حواليه، يعني مجرد حركة العين، انك انت مثلا قاعد تسوق السيارة ومخك شغال افكار، مجرد ان انت تحرك عينك يمين يسار، طبعا اكيد لازم تنتبه على الطريق اوكي، ولكن مجرد انك انت يعني تنتبه للسيارات، الوان السيارات، مثلا الحين احنا الصبح، الشمس، الاضاءة، السماء، تتحسس مثلا السكان او الدركسون اللي انت قاعد تسوقه، مجرد انك انت تستخدم الحواس الخمس اللي موجودة واللي الله اعطاك اياها، صدقني إذا كان التفكير والقلق هذا خلينا نقول 10 من 10 راح يكون 9.5. أقل شيء أنك مجرد أنك تغير هذا الشعور راح يساعدك أنك أنت ترتاح. فشكرا جزيلا لك يا علي. سعاد يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا صباحك. ونبي نعرف الوصف أو الكلمة اللي تنقالش دائما. اسمي سماهر والسمهر سهم سمهري. طيب تحياتنا لك يا سماهر، والله انت الجميله، شكرا على تواصلك وان شاء الله دائما متواصله معنا. علي يقول: اثق بك، يعني هالكلام اللي ينقال له، اثق بك اروع ما سمعت، عندما تكون ثقه عمياء ويجعلني امينا على اشياء لا يرجع لها ملاحظه، لا تطلق الكلمات جزافا الا من خلال التجربه والتعامل. واكيد صفه ان شخص يقول لك انت امين وانا اتمنك واجيك وعلى قولتهم يعني اتكلم وانا مرتاح لان انت اهل لهذه الثقه، فاكيد صفه جميله ووصف رائع وانت تستاهله يا اخوي علي، شكرا جزيلا لك.
سالم سليمان يقول هناك ثلاث أشياء إذا خسرتها مرة ستفهم قيمتها متأخرا: الصحة والوقت والشخص الذي كان صادقا معك. والله صدقت يا أخوي يا سالم، والمشكلة أن الناس لا تدرك قيمة هذه الأشياء إلا بعد فوات الأوان. فتحياتي لكل العاملين والإدارة في مدرستي، مدرسة أسامة بن زيد في ولاية أدم، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. تحياتنا لكل مستمعين بسلطنة عمان، وربي يعطيكم الصحة والعافية، وألف مبروك لكم على نهاية العام الدراسي يا أخوي يا سالم.

صباحكم خير وسعادة، وصلنا معكم إلى أخبارنا المحلية ومن صحفنا القطرية. خذنا لكم خبرين بما أن احنا الحين قاعدين نعيش أجواء كاس العالم 2026. والله أحس أن مر كاس العالم 2022 سريعا، يعني سبحان الله شوفوا شلون السنوات تركض بسرعة. فالواحد حلو إنه ما يعني زعلان، لا تخلي زعل يستمر كثير، استمتع بحياتك وانبسط واستانس. فاليوم خذنا لكم خبرين من الصحف القطرية. الخبر الأول بعنوان السعودية تتعهد بكأس عالم آمنة في 2034. لحد يقول الله يحيي، ترى والله إن شاء الله السنوات تمر بسرعة، إلا إحنا 2034 إن شاء الله. فقال وزير الرياضة السعودي إن المملكة ستتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لضمان توفير التذاكر بأسعار معقولة وتعزيز سلامة المشجعين خلال كأس العالم 2034، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والدروس المستفادة من نهائيات هذا العام في أمريكا الشمالية، حيث شكلت التكاليف مصدر قلق للجميع. فنتمنى إن شاء الله يا رب 2034. أتخيل الحين شكلنا وإحنا كل شوي ضربين خاط رايحين السعودية نحضر المباريات ونرجع، والأجواء تكون جميلة مثل ما عشناها في قطر 2022. إن شاء الله نعيشها في 2034 بالسعودية. الله يحفظ منتخبنا ولعبتنا. الإعلام الكندي يلاحق العنابي. يتواصل الاهتمام الإعلامي في كندا بمواجهة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الكندي ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026 بعد الأداء المميز للعنابي وتعادله مع سويسرا في الجولة الأولى. ووصفت وسائل الإعلام الكندية التعادل بأنه غير حسابات المجموعة، مؤكدة ضرورة تعامل المنتخب الكندي بحذر مع القوة الهجومية العنابية، مع تسليط الضوء على النجم أكرم عفيف بوصفه أبرز عناصر الخطورة وصانع الفارق.

تحياتنا لك يا سماهر، تقول صباح الخير، أتمنى التوفيق للعنابي ويا رب أنه يرتفع الكاس، يا أما يكون سعودي أو قطري يا رب، اللهم أمين، وأي دولة عربية ما عندنا مشكلة، المهم أن الكاس يكون عربي بإذن الله تعالى. تحياتنا لك وتسلمين على تواصلك، ونبيش دائما مستمرة معنا. أما سعاد تقول الصراحة يقولون عني دائما أن قلبي أبيض واللي في قلبي على لساني، وأن هي تحب الحياة والكل يحبني لأني طيبة بزيادة، أحب الكل وعلى نياتي بكل شيء، وأنا طبعي أحب أكمل حياتي وأشوف حياتي جميلة وسعيدة، أهم شيء لحد يضيق خلقه يضيق خلقي علشان حياتي تمشي صح. طيب شوفي سعد، يعني خلينا نقول الظروف الخارجية صعب نتحكم فيها ونخلي كل شيء على مزاجنا، ولكن أنا داخليا أقدر أتحكم بهالشيء. يعني أنا اللي أقدر أتحكم فيه مثلا ردود أفعالي، في أني أنا شلون أعيش الحياة بسعادة، شلون أنبسط، ولكن الظروف الخارجية صعب، مستحيل نثبتها ونقول لا ما بشيء يضايقني، ما بشيء يزعلني، ما بشيء يكدر خاطري، هذه الحياة سبحان الله. فشكرا جزيلا لك يا سعاد بأنك أنت يعني تواصلتي معنا وذكرتي هالصفات الجميلة فيك. في الأخير نقول أحيانا تبقى في الذاكرة كلمة صادقة قالها لنا أحدهم، لأنها لامست جانبا جميلا في شخصيتنا وجعلتنا نرى أنفسنا بطريقة مختلفة. فكان سؤالنا لكم ما أجمل وصف أو كلمة قالها لك أحد عن شخصيتك وما زلت تتذكر وتعتز بهذه الكلمة؟ فكل الشكر لكم على حضوركم الجميل وعلى كل رسالة وكل مشاركة وكل كلمة صادقة يعني شاركتونا فيها في خلال الحلقة. كنا جدا سعيدين بقراءة تجاربكم الجميلة، وتذكروا دائما أن الكلمة الطيبة قد تبقى في قلب الإنسان سنوات، فاحرصوا أن تتركوا أثرا جميلا أينما كنتم، وأنتم تبادرون بتقدير من حولكم، فقد تكون كلمة صادقة سببا في رفع معنويات شخص أو تغيير يومه إلى الأفضل. كان معكم لليوم في الإعداد والتقديم سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ شافي الهاجري. دمتم مصدر أثر جميل.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من طربيات، متمنين لكم يوم أربعاء رائع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30-ألف من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واليوم يعني يوم الأربعاء اللي هو 17 من شهر يونيو، والله اقترب شهر يونيو من الانتهاء، يعني دخلنا في الصيف يعني بشكل جاد. على كل حال نتمنى لكم أوقات جميلة ورائعة مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. في سعاد طلبت يا مرسال الهوى لنجاة الصغيرة، مازن طلب ليلى يا الخيزر، أنا محمد رشدي، خالد خليل طلب الما يزورك سلمان، لعباس جميل، عيسى صليطي طلب يا سعود، لإبراهيم حبيب، أبو هيثم طلب جميل واسمر، محمد قنديل، فاطمة الوهيبي طلبت في ناس لعبد الحليم حافظ وتقول هذه أغنية نادرة، عادل ببشيط طلب نسيتونا حبيبنا جابر جاسم، علي وجدات طلب يا أبو الكلام على الكيف صباح، محمد ماهر طلب يا ريتني أنسى الحب يا ريت ليلى مراد، علي موسى طلب دارة الأيام لأم كلثوم. معلش سجل هذه يا فيصل، ودارة الأيام لأم كلثوم يلحن عبد الوهاب. وفي كمان رسالة من محمد الشوكري طلب فيها محملي عبر عبد المحسن المهنة. اسم محملي عبر ولا إلها اسم آخر؟ طيب عبد المحسن المهنة، المهم انت كتبتها. طيب عبد المحسن المهنة، عندي خبر او حاجة زي هيك عنوانها، شاع الخبر ما او محملي عبر، متأكد من اسم الاغنية ان شاء الله يعني نوفق في ذلك. طيب نسمع اغنية الاستهلال عفيفة اسكندر. عفيفة اسكندر مطربة عراقية كبيرة لا شك، كانوا يسموها المسدس. ليش المسدس؟ لأنها يعني شديدة، يعني جادة، ما بتغني بإيقاع سريع وبحركة سريعة وبشيء من العصبية، يعني تنطلق كما ينطلق المسدس. فكانوا يلقبوها المسدس. نسمعها في أغنية أغنية الاستهلال على عنادك، هي التحدي، هي فيها التحدي، على عنادك لحبهم وحرق فؤادك. شوف التحدي، نسمعها، هي أغنية الاستهلال.

عفيفة اسكندر اسمها عفيفة اسكندر اسطفيان. عفيفة اسكندر اسطفيان مواليد 1921 وتوفيت في 2012 عن 90 عاما. لقبت بشحرورة العراق. لقبت بشحرورة العراق وفيها اللقب الآخر اللي أنا ذكرته المسدس. ولدت في الموصل من أب عراقي أرمني مسيحي وأم يونانية. عاشت في بغداد، غنت وعمرها 5 سنوات، وكانت أول حفلة أحيتها سنة 1935. لقبت بمونولوجست من المجمع العربي الموسيقي كونها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية. وهي من عائلة مثقفة فنيا، والدتها كانت تعزف على 4 آلات موسيقية وتدعى ماريكا ديمتري. كانت تعمل مغنية في ملهى عندما كان يطلق عليه اسم ماجستيك، والذي أنشئ بعد احتلال بغداد في منطقة الميدان بباب المعظم. ظهرت لأول مرة على المسرح في محل صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات، وكانوا يسمونها جابر كيلي، أي المسدس سريع الطلقات. المسدس سريع الطلقات زي ما سمعتوها بتغني بعنف وشدة وسرعة، فكانوا يسموها المسدس سريع الطلقات. وأتت هذه التسمية من صفة الغناء الذي أدته، حيث كان غناء سريعا نتيجة صغر سنها وعدم نضوج صوتها آنذاك. أول أغنية غنتها في أربيل كانت بعنوان زنوبة، وهي بعمر 8 سنوات. هذا باختصار عن عفيفة اسكندر اللي سمعتوها في أغنية الاستهلال. خلينا نسمع الآن طلب سعاد، طلبة نجاة الصغيرة، صح؟ يا مرسال الهوى، ونكمل معاكم إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الأغنية اسمها الله أمر، الله أمر، اللي يغنيها عبد المحسن مهنا. أنا كتبت الاسم، موجودة موجودة الأغنية. في علي خاطر النجادي طلب، يقول اخترت أغنية لمطرب تونسي اسمه مصطفى الشرفي. خليني أكتب بس علي خاطر النجادي، المطرب اسمه مصطفى الشرفي. الأغنية اللي صار لي ما صار لحد، يعني معناها تجربة صعبة هذه، اللي صار لي ما صار لحد. مصطفى الشرفي إن شاء الله، هذا مطرب تونسي إن شاء الله. في أحمد الحديثي بيقول بيقول أحمد الحديثي صباح الخير صباح النور، يرجى إبلاغ القسم التقني بأنه آخر حلقة موجودة على موقعكم الإلكتروني بتاريخ 11/6/26، أتمنى أن يحدث الموقع كي نستمتع نستمع للحلقات التي فاتتنا. شكرا يا أحمد الحديثي، إن شاء الله بنبلغ الزملاء. علي خاطر النجادي، نعود لعلي خاطر النجادي. في سؤال من علي وجداد يقول من اسم شبيه عبد الحليم؟ من اسم؟ ما اسم؟ ما اسم؟ ما لغير العاقل؟ ما اسم؟ من للعاقل؟ من اسم شبيه عبد الحليم حافظ في الغناء؟ أبغي أعرف هل كان منافس للفنانين لو استمر، وليش اسمه عماد عبد الحليم؟ هو أخذ اسم عبد الحليم حافظ لأنه عبد الحليم دعمه، وشكل اللي هو شبه عبد الحليم، واتهم يعني قيل أنه ابنه فعلا، ولا أنه ابنه البيولوجي، لكن لا مش ابنه. هو بيكون عم أنغام، عارفين أنغام؟ عماد عبد الحليم بيكون عم أنغام، أخو أبوها المطربة أنغام، بس توفي رحمة الله عليه. في مين كمان؟ علي، خليني بس أكتب الطلب. علي خاطر النجادي، الفنان التونسي اسمه مصطفى الشرفي، اسمه مصطفى الشرفي، والأغنية اسمها اللي صار لي ما صار لحد، اللي صار لي ما صار لحد. ويعني في نبذة عن مصطفى الشرفي، انه مواليد 1934 وتوفي في 2007، مغني وفنان تونسي راحل، يعد من أبرز الأصوات الغنائية التونسية الكلاسيكية. تميز بصوته العذب القوي وبراعته في أداء المقامات الشرقية والتونسية. النشأة والبداية، ولد في تونس العاصمة عام 1934، عمل في شبابه بمهنة التجارة قبل أن يتفرغ للموسيقى بسبب موهبته وصوته المميز. تأثر بالفن الشرقي، برع في بدايته بتقليد عمالقة الغناء المصري مثل كارم محمود وحمد قنديل عبد العزيز محمود، تحول إلى الاحتراف، وانضم عام 1958 إلى المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية، وشارك في تسجيل نوبات المالوف التونسي الشهير. المالوف لون موسيقي تونسي اسمه المالوف، أعتقد هي المألوف. بس طبعا الإرث الفني، ترك في رصيده أكثر الفني أكثر من 60 أغنية تنوعت بين الموسيقى التونسية والشرقية والموشحات. احنا كتبنا الأغنية وإن شاء الله وسنبثها في وقتها إن شاء الله يكون في وقت. جمال محمد، طلبت أغنية شريفة فاضل أم البطل، هذه ما لهاش علاقة بطربيات يا جمال محمد، هذه أغنية يا يعني لها ابن، الأغنية اسمها أم البطل مش أم الشهيد، أم البطل. ابنها توفي في حرب أكتوبر أو استشهد في حرب أكتوبر، و عملت له أغنية اسمها أنا أم البطل. هذه أغنية يعني خليها على جنب لأنها أغنية خاصة في لها مدلول خاص. ماشي الحال، غير يا جمال محمد. محرم فؤاد، أبحث عن سمراء أبو عبد الوهاب، موجود معنا محرم فؤاد، موجود معنا محرم فؤاد. غير يا أبو عبد، يا أبا عبد الوهاب. مين كمان؟ لا أبو أحمد فهمتني غلط، أقصد شبيه الصوت عبد الحليم حافظ. قصدك صوت شبه صوت شبه صوت. الفنان اللي ترك حتى الفن،
اسمه والله مصر سيدنا محمد أتذكر بس غالي علي له أغنية شهيرة اسمها غالي علي ولا راح اسمه عن بالي كمال حسني صح شاطرة فاطمة الوهيبي شاطر كمال حسني اسمه كمال حسني شكرا يا فاطمة الوهيبي أبو أحمد أعتقد المألوف نوع غناء شعبي تونسي سليمان شحادة ممكن يا سليمان أنت يعني لك لك لك صولات وجولات في مسألة الموسيقى شكرا لك في كمال حسني بقول مازن كمال حسني ذكر عبد الله الطارش معك أغنية نهارك زين للفنان التونسي علي الرياحي عبد الله الطارش على الهياكل بس خليني أكتب عبد الله الطارش عبد الله الطارش شو طلب نهارك زين للفنان التونسي علي الرياحي نهارك زين علي الرياحي طيب خلينا نسمع ليلى يا الخيزرانة محمد رشدي ونكمل إن شاء الله طلبها مازن

ترضيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في نبيل أرسل طلب أغنية أنا من أنا، كلمات إيليا أبو ماضي، غناء عليا التونسي. إيليا أبو ماضي هو الشاعر اللي كتب كن جميلا ترى الوجود جميلا، فقل للذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. في له قصيدة، في له قصيدة اسمها أنا لا أدري هي القصيدة اللي بتغنيها عليا التونسية أو لا، قصيدة أنا مطلعها حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، إني لأغضب للكريم ينوشه من دونه وألوم من لم يغضب، وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في نفسه، يا ليتني لم أذنب، أنا لا تغشني الطيالس والحلا، كم في الطيالس من سقيم أجرب، إلى آخره. يمكن هي أو لا، بس هذه قصة اسمها أنا لإيليا أبو ماضي. وين وصلنا؟ وصلنا عباس جميل الظاهر، ولا وصلنا مين؟ كلمة في أغنية، كلمة في أغنية. صح، أنت صح. يلا، الكلمة في أغنية من أغاني فيروز باللغة العربية الفصحى.

0: هي ألحان محمد محسن، كلمات قيس بن الملوح. قيس بن الملوح حبيب، ولا هي حبيبته ليلى، ليلى العامرية هي حبيبته، لأنه هي تزوجت غيره بعدين، جوز واحد اسمه ورد، يعني تخيلوا واحد اسمه ورد تزوجت وتركت قيس مريض وعيان من الحب وحالته حالة. فيعني أنه فعلا يعني واحد ماشي مريض من الحب، مريض يعني المرأة أو الزوجة بدها رجل يعني يحميها ويسترها وينفق عليها، ورجل بمعنى الرجولة، يعني مش واحد عيان على طول ماشي يقول شعرا ويبكي و لا، هذا مجرد يعني رأي شخصي، يعني ممكن ما يهمش حدا يعني. المهم كلمات قيس بن الملوح، ألحان محمد محسن. محمد محسن ملحن سوري، أحب من الأسماء ما شابه اسمها ووافقه أو كان منه مدانية، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. ما معنى كفافا؟ نسمعها كمان مرة.
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي.
0: ما معنى كفافا هنا؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وعباس جميل جاهز؟ عباس جميل، الميزورك سلمان طلبها خالد خليل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نبيل بيقول ممكن تكون شعر خاص لهذه الأغنية وليست ما في مش شعر خاص. أني أعرف أنت قصدك عن قصيدة قيس بن الملوح، واش درى أنه حتتلحن في 2000 في سنة 2000 ولا 1900، يعني قصيدة زمان كتبها في ليلة. وين وصلنا؟ إذا كان قصدك يعني قصيدة اللي غنتها فيروز، طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.

ما معنى كفافا؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع يسعود فاتم من الشهر 25، صح؟ بس في ملاحظة على، يعني هي بتغنت بطريقتين، بطريقة سامري معروفة، إيقاع سامري بطيء، وطريقة اللي عملها الفنان إبراهيم حبيب الإيقاعية السريعة، فيها إيقاع وسريعة. فوالله أنا أميل إلى الغناء الأول، لأنه واحد مر عليه 25 ما عنده خبر عن حبيبه، ما بيعرف، أكيد بيكون حزين، والإيقاع الإيقاع الحزين بيكون بطيء. سعود فات من الشهر 25، ما شفت خلي يا ويلة، ما هذا هو الإيقاع الحزين هذا، إنما السريع ما أنا مش متفق معه. طيب خلينا نسمعها، طلبها عيسى الصليطي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي،
0: يكون كفافا لا علي ولا لي. كفافا، كلمة كفافا. بس برجع لنبيل بيقول عفوا أستاذ أنا لم أقصد قيس بن الملوح ولم أذكره، أنا أردت أن أرد على تساؤلك عن قصيدة أنا من أنا لإلي أبو ماضي. أنت بتقول ممكن تكون شعر خاص لهذه الأغنية، هذا بالنسبة للشاعر الغنائي. في شاعر وفي شاعر غنائي، الشاعر الغنائي بطلبوا منه يكتب قصيدة لموضوع معين من المواضيع، هم بطلبوا منه. حتى مرات الملحن بيكون عامل اللحن، يعني في دماغه اللحن لكن محتاج كلام، فبيلجأوا للشاعر الغنائي. وفي الشاعر اللي هو زي نزار قباني، زي محمود درويش، زي المتنبي، زي بياخذوا قصائده. هو بكتب القصيدة أصلا مش عشان تغنى أو ما تغناش، هو بكتب قصيدة وخلص تعتبر من شعره في ديوانه، كويس. فبيجي ملحن فبيشوف القصيدة بتعجب القصيدة بياخذها بلحنها حلو. فإلي أبو ماضي من هذا النوع، أنه هو الشاعر الذي يكتب القصيدة بغض النظر هتتلحن مش

حسين السيد كان وده يصير ممثل، وخاصة انه وسيم وشعره ناعم ألندلون يعني تبعنا تبع العرب يعني. بس عبد الوهاب قال له خليك في خليك في الكلام، فاكتب شعر بس، لأنه وجدوا أنه شاعر غنائي يعني يجي منه، فطلب منه يكتب، أعطال إيقاع أو سمع أو شيء، وقال له اكتب على الموضوع هذا، فكتب، فهذا أصبح شاعر غنائي حسين السيد. اتضحت الصورة يعني. مثلا نزار قباني كتب قارئة الفنجان، كتبها قصيدة عجبت الملحن أو عجبت عبد الحليم فاختارها، بس هي أصلا مكتوبة قصيدة. كويس. القصيدة قصيدة للمتنبي اللي غناها لحنها وغناها الفنان البحريني أحمد الجميري بأبي الشموس. المتنبي كتبها وخلاص، قصيدة للمتنبي، لكن اختارها الفنان اللي كي يغنيها، لحنها أحمد الجميري وغناها. مثلا قصيدة الششتري اللي هي شويخ من أرض مكناس، كتبها قصيدة من قبل 700 سنة، شافها أحمد خالد الشيخ عجبته لحنها وغناها، أو غناها أحمد الجميري برضو. يلا أنا طولت عليكم في الكلام، إن شاء الله ما تضايقتم. سمعنا كلمة في أغنية؟ سمعنا. طيب الآن نذهب إلى محمد قنديل، جميل وأسمر، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني ما قلته عن الشاعر الغنائي والشاعر الشاعر لا يعني أنه شاعر الشاعر ما بكتبش بالطلب، بكتب بالطلب ممكن، يعني لأنه هو أصلا شاعر يعني يعرف يعني دهاليز ومداخل ومخارج الشعر العربي، فممكن تحصل يعني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية كمان مرة.

كلمات كفافا. أنا بس استغربت من يعني أتوقف عند علي وأجداد. علي وأجداد يعني شو تاريخ اليوم؟ هو طلب علي وأجداد صح؟ علي وأجداد طلب أغنية صباح يا أبو الكلام على الكيف، حلو. وبعدين أتكلم ما اسم شبيه عبد الحليم حافظ في الغناء، و أبغي أعرف هل كان منافسا إلى آخره. لا أبو أحمد فهمني غلط إلى آخره. بعدين بيقول مقدمة الأغنية الفنانة سميرة توفيق. إيش جاب مسألة مقدمة أغنية؟ إحنا عرضنا مقدمة أغنية يا علي؟ هل عرضنا مقدمة أغنية يا علي وسألنا هل الأغنية هذه شو مقدمة؟ هذه المقدمة لمين؟ يعني علي أنا مرات بحس إن أنا مش فاهمك يا علي، لازم تحدد موقفك عشان أفهمك يعني. ولا أقول لك كما قال لا كما قال سقراط لي ولا أرسطو، واحد فيهم أعتقد أرسطو ما قال لي حتى تلاميذه تكلم حتى أراك. أنت المشكلة أنك بتتكلم بس برضو لا أراك. مستمرين معكم مع طربيات. بقول معلش ما شربت شاي كرك مضيع. طيب ان شاء الله بتسمع بعد قليل مقدمة اغنية وبنسألك عليها ان شاء الله، وان شاء الله تجاوب صح. طيب احنا عرضنا كلمة في اغنية يا فيصل، اعطينا كلمة في اغنية. طيب الان خلينا نسمع عبد الحليم حافظ اغنية في ناس، وهي اغنية من النوادر كما قالت فاطمة الوهيبي.

0: ولا لي كفافا توقفنا عندها اليوم. في جواب من محمد بن أحمد الشوكري: الكفاف هو ما يغني حاجة الإنسان ويغني عن السؤال، أو بمعنى آخر ما يسد الرمق. صح، يعني لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، على قدر الطلب بالضبط، على قدر الاحتياج. كفافا يعني حب، كفافا يعني على قدر الاحتياج. صح صح يا محمد بن أحمد الشوكري. في عادل ببشيت: يمكن جاية من كف الشيء أي منعه، يعني به لغة، يعني بلغة الكرة تعادل. خليها بلغة الكرة تعادل، يعني لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. صح، انت جبت يعني مثل رياضي حلو، علشان كأس العالم. من هذا سليمان شحادة بيقول: ممكن معنى كفافا من الكفاية ما يسد الحاجة. صح سليمان شحادة، صح. سعاد من الكويت: أعتقد قدر الحاجة لا زيادة ولا نقصان. صح يا سعاد، يا سلام عليك. أبو فهد الراشد من الكويت: كلمة كفافا هي مقدار الحاجة من الشيء دون زيادة أو نقصان. صح، سلام عليكم. ريم: صباحكم ورد. كفافا يعني بالقدر الذي يكفيني تماما، لا زيادة ولا نقصان. يا سلام، صح. أم أحمد من العراق: معنى كلمة كفافا هو الحب متبادل، أي لا يزيد حبة حبه للمحبوب زيادة لدرجة الألم، أي أن يكون الحب متساوي بنفس الدرجة. صح صح يا أم أحمد من العراق. أو طلبت محمد عبد الوهاب: أنا والعذاب وهواك. أنا والعذاب وهواك، خليني بس أكتبها توني شايفها، معلش يا أم أحمد. أنا والعذاب وهواك عبد الوهاب. طيب، في أبو هيثم من مسقط: معنى كلمة كفافا تعني متساوي أو متعادل، وتعني فقط. صح. مازن: الكفاف هو القوت أو ما يسد الرمق. أيوة، ما هو نفس المعنى، يعني بديها اللي في القوت يكون في الحب، هو بده اللي في القوت يكون في الحب. صح. محمد حسن: كفافا أي كاملا أو كثيرا، لا يعني على القد. علي وجداد: معنى كلمة كفاف يمكن كفيف. غلط يا علي، غلط حبيبي، غلط. طيب أخليك مع الجواب الغلط وانتقل لجواب فاطمة، فاطمة الوهيبي: تعني كلمة كفافا من الكفاف ما يسد الحاجة ويقتصر عليها دون زيادة أو نقصان، أي القدر الكافي الذي يكف المرء عن سؤال الناس ويغنيهم، ويقال يعيش على الكفاف لمن يكفيه رزقه يومه بصعوبة أو بقدر دون ادخار. صح، شكرا يا فاطمة، تحية لك وتحية لكم جميعا مستمعين الكرام. نبيل يقول: شكرا لك على التوضيح، وأنا فقط كتبت التغريدة لأنك قرأت أنا من أنا، ربما تكون واحدة أخرى بنفس العنوان، وهذه الأغنية سمعتها على اليوتيوب. شكرا يا نبيل، شكرا حبيبي. طيب، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
2: الأغنية اليوم هي قصيدة فجر لأحمد فتحي، قصيدة فجر اللي لحنها وغناها رياض السنباطي. نسمعها الأول بصوت رياض السنباطي.

سمعناها بصوت صاحبها الملحن رياض السنباطي، نسمعها. شوف الملحن لما ملحن كبير يعجب بعمل ملحن كبير آخر. نسمعها من محمد الموجي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. على العموم هو يعني وجهة نظري الشخصية إنه الكبير لها يتردد في أن يظهر إعجابه بكبير آخر، لكن لما يكون مش كبير تجده حريص على التركيز على ذاته فقط ولا يركز على إبداع الآخرين. دائما همه انه يظهر يعني. وكثير يعني موجوده في المجال الغنائي والمجال الفني، موجود في التمثيل، موجود في الغناء، موجود في كثير. في الكبير اللي واثق من نفسه، واثق من اعماله، واثق من، وفي اللي مهزوز ويبان على الواحد، يعني على طول يبان عليه انه يعني مش واثق في حاله، وبالتالي يتسلح بالكثير من المديح لنفسه، ومادح نفسه كذاب كما قالت العرب. يعني واحد يمدح في نفسه، يعني شو منتظر منه؟ احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. اليوم سهلة. سهلة، عرفتوها سهلة. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11. وفي مروان سعيد بيقول أطلب أغنية على ذوقكم لكاظم الساهر من تسجيلاتكم، أو بده من التسجيلات الحصرية، يعني الهدية. إن شاء الله بنسمعك من جلسات صوت الخليج الحصرية لكاظم الساهر. طيب هو ما حدد، مروان ترك لنا الخيار، إن شاء الله يكون خيارنا جميل وبيعجبك يا مروان. نسمع الآن جابر جاسم، نسيتونا حبايبنا، طلبها عادل بوبشيت.

مجلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. نسمع صباح في اللي طلبها علي وجداد، يا أبو الكلام على الكيف.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة مقدمة الأغنية. في مبارك الخصيبي من عمان كان طلب عوض الدوخي، وأنا حطيت ملاحظة أن عوض موجود في حلقة اليوم يا مبارك الخصيبي، عارفش سامعني ولا لا أو متابع أو لا، بس إذا في إمكانية يعني تغير الطلب أكون شاكرا لك. ونسمع طلب محمد ماهر، يا ريتني أنسى الحب يا ريت لي ليلى مراد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفت يعني عرفوها يعني طولت المقطع قصرت المقطع ما مش نافع معك. علي موسى كان طلب ودارت الأيام لأم كلثوم. نسمع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. المقدمة، هذا جواب ريم. المقدمة محرم فؤاد، اوعى تكون بتحبي قلبي. صح. هذا مين قاعد تشرب قهوة مش شاي؟ بتكلم ظاهر بتكلم عني. طيب، محمد حسن، الأغنية يمكن وإن شاء الله تكون محرم فؤاد. صح يا محمد حسن، محرم فؤاد. مازن، المقدمة محرم فؤاد، اوعى تكون بتحبي قلبي. صح. وبيقول أبو أحمد، في مقابلة أجراها المذيع الراحل حكمة وهبة مع الراحل توفيق النمري، إذا ممكن نسمعها يوم الأحد في فقرة نوادر، وهذا الرابط، وشكرا لكم. شكرا لك يا مازن. أنا محضر للأسبوع القادم، يعني محضر الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده، يعني يعني في الإجازة الأسبوعية بكون تحضير لحلقات، بس إن شاء الله بشوف طريقة إنه بس خذ الرابط يا فيصل إذا ممكن، رابط عند مازن، مازن نزل الرابط. حلو، فخذه من عند مازن. عادل ببشيت، المقدمة محرم فؤاد، اوعى تكون بتحبي يا قلبي. صح. سعاد من الكويت، اعتقد اغنية مصرية لمطرب لمطربة مصرية، لا مطرب مصري يعني. صح جوابك يا سعاد، شو اسوي، انت مسكتي في هالتيمة هذه، حاولي تغيريها. مقدمة الأغنية، مش غلط إنه يعني يجاوب الواحد خطأ، يعني ممكن نخطئ ممكن نصيب. مقدمة الأغنية محرم فؤادي، اوعى تكون بتحبي قلبي، هذه فاطمة الوهيبي. صح يا فاطمة. علي وجداد، الله يستر. تقول مستوى عرفوها مقدمة الأغنية، المفروض تقول علي وجداد عرف مقدمة الأغنية وهي طايرة. طب شو يعني، شو مقدمة الأغنية؟ ما أعرف. طيب، أنا أبو أحمد من متابعينك من زمان، أهلا وسهلا. أنت تقصد اوعى تكون بتحبي قلبي العظيمة، دي من روائع الزمن الجميل، المطرب الكبير محرم فؤاد، ومن الحال الموسيقار محمد الموجي، وكلمات إسماعيل الحبروك. شكرا لك. طب ما ذكرتني، بشوف الصورة. صح. جمال أبو أحمد، حياك الله يا أبو أحمد. في ربما مقدمة الأغنية لمحرم فؤاد، فاصل طربي جميل مع الست أم كلثوم، هذه حنان. صح يا حنان. جمال عليوة، حياك الله يا جمال، حياك الله يا حبيبي، أهلا ومرحبا. سعاد تقول، والله أبو أحمد كنت بحاول بس أتردد. لا حاولي يعني، جاوبي يعني. أميل مثلا لأنه هذه الأغنية من ألحان فريد الأطرش، بغنيها فريد الأطرش كذا، تطلع غلط مش مشكلة، بس انه والله مطرب لبناني، مطربة اغنية لبنانية لمطرب لبناني، اغنية مصرية لمطرب مصري، لا هذا مش جواب يا سعاد. وحتى الحين بعض المستمعين صاروا يقلدوكي. طيب، نسمع مقدمة الاغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: قلب اوعى تكون بتحب.
1: مروان سعيد طلب الهدية تكون لكاظم الساهر، اخترنا هذه الأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية.

0: محمد بن أحمد الشوكري طلب عبد المحسن المهنا الله أمر.
1: الله أمر.

تحية للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحية للدايم ما تبخلش

نبيل طلب أنا من أنا، قصيدة لي أبو ماضي، غنتها عليا التونسية، وهي خلينا بس أساس لا نظلم حق الملحن المغربي محمد بن عبد السلام هو اللي لحنها. نسمع ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، قصيدة إلي أبو ماضي، قصيدة يعني وجودية تناقش بشكل فلسفي. هو يتساءل عن وجوده لإلي أبو ماضي. وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبتها أم أحمد من العراق، أنا والعذاب وهواك لعبد الوهاب. مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

اني بحبك حيرتي حب صوعتي قلبك لوعتي قلب لاني بحبك حيرتي حب

0: باب له أسرار
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطن وضاع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احنا اليوم وياكم في رحلة مسائية غنائية جميلة مع اختياراتكم وطلباتكم على 440-30,000 واتساب، وحياكم بعد واطلبوا أمره على تطبيق اكس. الصوت صوتكم، أمر تدلل.

ياكم ونفترة هذه تحديدا والله لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار مع المباريات وكأس العالم. ليلة أمس كانت حافلة مع صباح اليوم حقيقة يعني حتى شارت الكلمة أنا قاعدة أشوف إبراهيم عزاوي. ما علي إبراهيم، العراق إن شاء الله بتعوض والأردن النشامة ومصر زين عينة ونقطة بنقطة والجزائر لا والله ميسي بعد الهاتريك يعني ايش اقول لك. انا احب الارجنتين لكن مشاهد العرب قلبي عورني الصراحه. لكن احنا الحين نتفائل خير ان شاء الله والعنابي على الوعد بيكون وكل الفرق الثانيه تعوض يا رب. يلا يا علي وجداد نقول معك ما تقول لنا صاحب فينو زمان غايب ايمان شميطي.

الصوت صوتك من بعد رائعة طلال مداح بصوت إيمان لشميطي. شكرا لك يا علي بلداد. يلا نروح ونرسل التحية والسلام مع اختيار أبو بكر سالم رسوليكم. شكرا لك يا حمد. مرحبا علي موسى يبغي ويانا أليسا. هارد لك يا علي، هارد لك للعراق الأحبة. هند سعاد تبي تسمع لها أعشقك زود وهديها للصديقات خاصة الناظرة. لا شكر على واجب. إيه البرتغال وإن شاء الله الدون يرد على هاتريك ميسي. الله يوفق، الله يوفق يا جاسم الهايس. أعصاب ها، لكن والله أقول لك بعيد إن نشوفها مع الجزائر كان يينن الصراحة مباراة ولا أروع. حتى العراق يا أخي ما مدانا نرفع يدنا ونصرخ يلا إجا المنتصر يا حالات الهدف بجينا، لكن الله كريم إن شاء الله بنرجع لاختيارك. نتمنى للكل، أنا والله أحب الأرجنتين والبرازيل، يعني هنا مارادونا وهني أكيد عندنا بيلي، وإسبانيا قوية صحيح، لكن لحزة الحزة والعبوية العربيين لا ننقلب عربي. السنغال والله أحس أنه أحتاج يفوز، يعني فريق رائع يعني ملتزم وجميل، والجميل في هذا المونديال عندما تنقل لنا صورة جميلة ورائعة هذه المنتخبات وهذه الجماهير. فلما يقول لك الجماهير اليابانية تنظف تترك أثر طيب، صورة طيبة غير التشجيع، ننقل الأخلاق، نقدم صورة جميلة عن وطننا، فهنا نكون رسول جميل لوطننا وديننا. وإحنا الحين خلونا نسلم

علو جداد انت خليتني هني انا صرخ الله انت صورت مع الأسطورة مارادونا سنة كم هذا؟ وين كانت المباراة؟ ترى انا لحقت مرة واحدة في سباير 16 ولا كم اذا تذكرون لما جاء أرجنتينا مشاهد البرازيل صوت الخليج يعني كنا كإعلاميين رايحين وأول مرة في حياتي أصلاً أحضر مباراة وفازت الأرجنتين بعد مع أن تخيل في ذا الموقف كنت مع البرازيل. شكراً لك والجو ولا أروع. يلا نسمع اختيارك يا سعد. هند عاشقك سعد.

زود وزود، نبي الحماس ونبي إن شاء الله الكل يكون جاهز ومستعد ومتحمس ولا يزعل ولا أبدا يعني يفكر إنه يستسلم ويرفع الراية البيضة. لا، مشوار الكورة طويل ونبي الروح الرياضية، وفي الأخير واحد اللي بيفوز وكلنا وياه. هلا مع عبد الله، هلا مع علي، وحياك الله يا شيخة، وشكرا يا مريم من عمان. هذه الأغنية لها جو ولها إحساس خاص، اللي يبون على ذوقنا عصام كمال. شرايكم نستمتع بهالعتب؟

علي وجداد قام يبطل التجوري وطلع الصور المشاثيه. انزين سنه كام؟ شباب مع الكابتن مارادونا الاسطوره. ام عبد الله حطت الريدو وخلاص وصلنا الخبر. يا حالات الخبر. الله الله عبد الكريم عبد القادر مشتري ان شاء الله. تسلمون عاد مع هالصقال ومع هالصفقه. نحيي كل اللي يسمعنا من قطر وخارج قطر ونقول للكل

استانسوا ويانا واحنا ان شاء الله بنعيش رحلة ولا اروع. فرحان من اليمن غاب وغبته ولكن معلقينكم موجودين. والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. يلا نسمع اختيارك دانيا. الله حسيبك.

والله ضحكتني بإبراهيم الهزاوي. هذا حالنا بالكورة، مهما تعذبني ما أقدر أسيبك. يعني نركض زعلانين ومو بمتابع والله ولا لي شغل. قبل المباراة دلتين ذاهبين مع المكسرات، شو السالفة ما تدري. يلا هذه حال الكورة كلها شنة ورندة. عدل شغلك يا مريم الحميدي، الله كريم، لحد يجيب الله لا يجيب الونة. بس والله ونينا أمس، ونة تردف الونة. ما علي العراقي، ما علي عزاوي، شو نسوي بعد؟

ونقول أرحب وترحيب المطار، وشكرا لك يا أبو مطار أو الهداء الواصل لأبو مطار. شكرا لك يا حسن العجمي من الكويت، وانتم بعد نحبكم ونحبكم واجد يا سعاد، وعساك دوم مستانس يا علي وجداد ويا هذا الكاس. حلو ان الواحد يصنع ذكريات حلوة من كل التفاصيل اللي يعيشها في يومه، وأيضا يحول الحزن الفرحة والتفاؤل والأمل. احنا كل يوم لازم نتعلم ونخلي الحياة حلوة. كاس العالم مو إلا بسبب العدد الكبير من المنتخبات وصبون منتخبات، ليس بمستوى كأس العالم لمجرد تسجيل حضور وغياب التنافس القوي بين الفرق. علي موسى ما نتفق معك 100%، لأن أكو تنافس، بس إحنا هسه نريد نقول لك إن الأجواء نريدها حلوة. توني أقول لك تفائل وانظر للكأس المملوءة، صح؟ يلا.

هلا بالكويت وهلها. حيا الله سعد العلي من الكويت، ألف شكر لتواصلك. أغنية أحلام نجحنا والله وفقنا، أبشر، والإهداء لولده يوسف بمناسبة نجاحه، وألف مبروك. هذه الأخبار الحلوة اللي تونس، إحنا نبي نشارككم أفراحكم، اختياراتكم الغنائية، مناسباتكم، إهداءاتكم. حياكم الله على 440-30 ألف، وبعد حياكم الله على تطبيق إكس. تحسون صوتي رايح، تحسوني كنت أغني ولا فرقة؟ والله من مشكورين يا العراق من كل الفرق العربية، يعني حتى وإحنا بروحنا تشوفوا نعيش اللحظة، ما فيها شيء. يعني ما تقولون حريم مش دخلكم، لا ما فيها شيء. خلنا نتعلم نشوف، وأنا كمذيعة وإعلامية لازم يكون عندي من كل بستان زهرة، ونعيش معاكم اللحظة. فهلا بالكل، أم عبد الله لا خلا ولا عدم، شكرا لك. انت رياضيه تتابعين تشوفين المباريات ولا على الاخبار بس؟ احنا نشتريك ونشتري رضاك، ويلا نسمع عبد الكريم عبد القادر مشتري.

معك ولدك ونتمنى التوفيق وألف ألف مبروك لكل الناجحين. شكرا وتسلمون على التحية، ودائما دائما نطلب من الله أن الله يوفق عيوننا ويقضون أجازة ممتعة ووسعوا خاطرهم، وأيضا يهدوا نجاحنا أحلام حق شباب مجلس وبمطار وطلال عميري مسقط من عيسى الصليطي.

هلا هلا والله ومرحبا وشكرا لك يا سعاد، وتقول السلام لك يا إبراهيم والأغاني اتين، شكرا لك وإن شاء الله دائما مشوارك يكون مميز. إيه اليوم نبي نكون وطول فترة المونديال طربانين ومستأنسين. خلوني أعطيكم مواعيد اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، البرتغال والكونغو الديمقراطية 8 بتوقيت قطر. هالحزة عاد الساعة 11، جهزوا الدلة، انجلترا وكرواتيا. هني يمكن تغطون وتشاخرون وتقومون الساعة 2 الفجر، غانا وبنما، يعني تتابعونها فجر الخميس. هني تصلون الله يسلمكم وتحطون الريوق وتتابعون مباراة أوزبكستان وكولومبيا 5 فجر.

الله يحفظكم، الله يسلمكم، شكرا لكم وين ما كنتوا مواصلين الرحلة مع جلسات صوت الخليج. بنسمع ونهديكم مجنون ليوسف العماني، وأكيد في اختيارات بتظهر ويانا الحين خلال هذه الساعة المباشرة لبرنامج آمر تدلل، وبعد في أغاني بتسمعونها أو بترحل لساعة أغانيكم مباشرة عقب آمر تدلل.

رحلة غنائية جميلة برافقكم فيها أيضا لفترة أغانيكم عمر العيسى، وراح نخلي بعض الطلبات، لكن إحنا روض إبراهيم وإبراهيم العزاوي لبينا تقريبا معظم الطلبات، يعني يمكن بقى الحين أم الحنايا وخالد عبد الرحمن من دلعك، لكن كل الطلبات وإرجاعي كل الحب عبد الكريم عبد القادر بما أن إحنا استمعنا له. الحين نرجع لاختيار أخونا علي موسى إن شاء الله، بنختم باختيارك أليسا، لكن الحين بنسمع اختيار جاسم الهايس والكفوري بالغرام. بدنا نروق، رايق انت وايد حلو، ليش لا؟ وحيا الله كل اللي يسمعنا في لندن وفي قطر وخارج قطر، وحياكم معنا في أمر تدل. أنا نسيت أقول لك يا أخوي إبراهيم، أبي زعتر أطالبكم حق المنتخب العراقي. خلي ليلي

نشتاق لكم، نشتاق لتواصلكم. شكرا لكل اللي رافقنا الرحلة، وشكرا لكل الكلمات الطيبة ولهالتواصل، وإحنا منكم ولكم دوم. علي موسى يلا استمتع، وإن شاء الله إذا مو قادر على الزحمة والمنتخبات مالك إلا الربع النهائي مرة واحدة على الأربع اللي باقيين، والكاس شلك بالزحمة، بس ترى يقول لك حشر مع الناس عيد عدن، ونتمنى يومك سعيد. يلا نستمتع ونختم اللقاء باختيارك أليسا. شكرا لك، نحبكم ونلقاكم على خير. إبراهيم العزاوي وراضي إبراهيم، مع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من طربيات، متمنين لكم يوم أربعاء رائع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واليوم يعني يوم الأربعاء اللي هو 17 من شهر يونيو، والله يقترب بشهر يونيو من الانتهاء، يعني دخلنا في الصيف يعني بشكل جاد. على كل حال نتمنى لكم أوقات جميلة ورائعة مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. في سعاد طلبت يا مرسال الهوى لنجاة الصغيرة، مازن طلب ليلى يا الخيزران، محمد رشدي، خالد خليل طلب الما يزورك سلمان، لعباس جميل، عيسى صليطي طلب يا سعود، لإبراهيم حبيب، أبو هيثم طلب جميل واسمر، محمد قنديل، فاطمة الوهيبي طلبت في ناس لعبد الحليم حافظ وتقول هذه أغنية نادرة، عادل ببشيط طلب نسيتونا حبايبنا جابر جاسم، علي وجداد طلب يا أبو الكلام على الكيف صباح، محمد ماهر طلب يا ريتني أنسى الحب يا ريت ليلى مراد، علي موسى طلب دارة الأيام لأم كلثوم. معلش سجل هذه يا فيصل، ودارة الأيام لأم كلثوم يلحن عبد الوهاب. وفي كمان رسالة من محمد الشوكري طلب فيها محمل عبر عبد المحسن المهنة. اسم محمل عبر ولا إلها اسم آخر؟ طيب عبد المحسن المهنة، المهم انت كتبتها. طيب عبد المحسن المهنة، عندي خبر او حاجة زي هيك عنوانها، شاع الخبر ما او محملي عبر، نتأكد من اسم الاغنية ان شاء الله يعني نوفق في ذلك. طيب نسمع اغنية الاستهلال عفيفة اسكندر. عفيفة اسكندر مطربة عراقية كبيرة لا شك، كانوا يسموها المسدس. ليش المسدس؟ لأنها يعني شديدة، يعني جادة، ما بتغني بإيقاع سريع وبحركة سريعة وبشيء من العصبية، يعني تنطلق كما ينطلق المسدس. فكانوا يلقبوها المسدس. نسمعها في أغنية أغنية الاستهلال على عنادك، هي التحدي، هي فيها التحدي، على عنادك لحبهم وحرق فؤادك. شوف التحدي، نسمعها هي أغنية الاستهلال.

صح النوم حلوين وحبهم ما مزيد بيا اللوم لحبهم.

عفيفة اسكندر اسمها عفيفة اسكندر اصطفيان. عفيفة اسكندر اصطفيان مواليد 1921 وتوفيت في 2012 عن 90 عاما. لقبت بشحرورة العراق. لقبت بشحرورة العراق وفيها اللقب الآخر اللي هنا ذكرته المسدس. ولدت في الموصل من أب عراقي أرمني مسيحي وأم يونانية. عاشت في بغداد، غنت وعمرها 5 سنوات، وكانت أول حفلة أحيتها سنة 1935. لقبت بمونولوجست من المجمع العربي الموسيقي كونها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية. وهي من عائلة مثقفة فنيا، والدتها كانت تعزف على 4 آلات موسيقية وتدعى ماريكا ديمتري. كانت تعمل مغنية في ملهى عندما كان يطلق عليه اسم ماجستيك، والذي أنشئ بعد احتلال بغداد في منطقة الميدان بباب المعظم. ظهرت لأول مرة على المسرح في محل صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات، وكانوا يسمونها جابر كيلي، أي المسدس سريع الطلقات. المسدس سريع الطلقات زي ما سمعتوها بتغني بعنف وشدة وسرعة، فكانوا بيسموها المسدس سريع الطلقات. وأتت هذه التسمية من صفة الغناء الذي أدته، حيث كان غناء سريعا نتيجة صغر سنها وعدم نضوج صوتها آنذاك. أول أغنية غنتها في أربيل كانت بعنوان زنوبة، وهي بعمر 8 سنوات. هذا باختصار عن عفيفة اسكندر اللي سمعتوها في أغنية الاستهلال. خلينا نسمع الآن طلب سعاد، طلبة نجاة الصغيرة، صح؟ يا مرسال الهوى، ونكمل معاكم إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الأغنية اسمها الله أمر، الله أمر، اللي يغنيها عبد المحسن مهنا. أنا كتبت الاسم، موجودة موجودة الأغنية. في علي خاطر النجادي طلب، يقول اخترت أغنية لمطرب تونسي اسمه مصطفى الشرفي. خليني أكتب بس، علي خاطر النجادي، المطرب اسمه مصطفى الشرفي. الأغنية اللي صار لي ما صار لحد، يعني معناها تجربة صعبة، اللي صار لي ما صار لحد. مصطفى الشرفي إن شاء الله، هذا مطرب تونسي إن شاء الله. في أحمد الحديثي بيقول بيقول أحمد الحديثي صباح الخير صباح النور، يرجى إبلاغ القسم التقني بأنه آخر حلقة موجودة على موقعكم الإلكتروني بتاريخ 11/6/26. أتمنى أن يحدث الموقع كي نستمتع نستمع للحلقات التي فاتتنا. شكرا يا أحمد الحديث، إن شاء الله بنبلغ الزملاء. علي خاطر النجادي، نعود لعلي خاطر النجادي. في سؤال من علي وجداد يقول من اسم شبيه عبد الحليم؟ من اسم؟ ما اسم؟ ما اسم؟ ما لغير العاقل، ما اسم؟ من للعاقل؟ من اسم شبيه عبد الحليم حافظ في الغناء؟ أبغي أعرف هل كان منافس للفنانين لو استمر، وليش اسمه عماد عبد الحليم؟ هو أخذ اسم عبد الحليم حافظ لأنه عبد الحليم دعمه، وشكل هو شبه عبد الحليم، واتهم يعني قيل أنه ابنه فعلا، ولا لأنه ابنه البيولوجي، لكن لا مش ابنه. هو بيكون عم أنغام، عارفين أنغام؟ عماد عبد الحليم بيكون عم أنغام، أخو أبوها مطربة أنغام، بس توفي رحمة الله عليه. في مين كمان؟ علي، خليني بس أكتب الطلب. علي خاطر النجادي، الفنان التونسي اسمه مصطفى الشرفي، اسمه مصطفى الشرفي، والأغنية اسمها اللي صار لي ما صار لحد، اللي صار لي ما صار لحد. ويعني في نبذة عن مصطفى الشرفي، انه مواليد 1934 وتوفي في 2007، مغني وفنان تونسي راحل، يعد من أبرز الأصوات الغنائية التونسية الكلاسيكية. تميز بصوته العذب القوي وبراعته في أداء المقامات الشرقية والتونسية. النشأة والبداية، ولد في تونس العاصمة عام 1934، عمل في شبابه بمهنة التجارة قبل أن يتفرغ للموسيقى بسبب موهبته وصوته المميز. تأثر بالفن الشرقي، برع في بدايته بتقليد عمالقة الغناء المصري مثل كارم محمود وحمد قنديل عبد العزيز محمود، تحول إلى الاحتراف وانضم عام 1958 إلى المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية، وشارك في تسجيل نوبات المالوف التونسي الشهير. المالوف لون موسيقي تونسي اسمه المالوف، أعتقد هي المألوف. بس طبعا الإرث الفني، ترك في رصيده أكثر الفني أكثر من 60 أغنية تنوعت بين الموسيقى التونسية والشرقية والموشحات. احنا كتبنا الأغنية و إن شاء الله وسنبثها في وقتها إن شاء الله يكون في وقت. جمال محمد، طلبت أغنية الشريفة فاضل أم البطل. هذه ما لهاش علاقة بطربيات يا جمال محمد، هذه أغنية يا يعني لها ابن، الأغنية اسمها أم البطل مش أم الشهيد، أم البطل. ابنها توفي في حرب أكتوبر أو استشهد في حرب أكتوبر، وعملت له أغنية اسمها أنا أم البطل. هذه أغنية يعني خليها على جنب لأنها أغنية خاصة في في في لها مدلول خاص. ماشي الحال، غير يا جمال محمد. محرم فؤاد، أبحث عن سمراء أبو عبد الوهاب. موجود معنا محرم فؤاد، موجود معنا محرم فؤاد. غير يا أبو عبد، يا أبا عبد الوهاب. مين كمان؟ لا أبو أحمد فهمتني غلط، أقصد شبيه الصوت عبد الحليم حافظ. قصدك صوت شبه صوت شبه صوت. الفنان اللي ترك حتى الفن
اسمه اللهم صل على سيدنا محمد، اتذكر بس غالي عليا، الأغنية شهيرة اسمها غالي عليا، ولا راح اسمه عن بالي. كمال حسني، كمال حسني صح، شاطرة فاطمة الوهيبي، شاطر كمال حسني، اسمه كمال حسني. شكرا يا فاطمة الوهيبي. أبو أحمد، أعتقد المألوف نوع غناء شعبي تونسي. سليمان شحاد، ممكن ممكن يا سليمان، أنت يعني لك لك لك صولات وجولات في مسألة الموسيقى، شكرا لك. في كمال حسني، بقول مازن كمال حسني، ذكر عبد الله الطارش معك أغنية نهارك زين للفنان التونسي علي الرياحي. عبد الله الطارش على هياكل، بس خليني أكتب عبد الله الطارش. عبد الله الطارش شو طلب؟ طلب نهارك زين للفنان التونسي علي الرياحي. نهارك زين علي الرياحي. طيب خلينا نسمع، خلينا نسمع لا لا يا الخيزرانة محمد رشدي ونكمل إن شاء الله. طلبها مازن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في نبيل أرسل طلب أغنية أنا من أنا، كلمات إيليا أبو ماضي، غناء عليا التونسي. إيليا أبو ماضي هو الشاعر اللي كتب كن جميلا ترى الوجود جميلا، فقل للذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. في له قصيدة، في له قصيدة اسمها أنا لا أدري هي القصيدة اللي بتغنيها عليا التونسية أو لا، قصيدة أنا مطلعها حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصبي، إني لأغضب للكريم ينوشه

وألوم من لم يغضب بي، وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب. يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة، لو أنني أرضى ببرق خل بي. حسب المسيء شعوره ومقاله، في نفسه يا ليتني لم أذنب. أنا لا تغشني الطيالس والحلا، كم في الطيالس من سقيم أجرب، إلى آخره. يمكن هي أو لا، بس هذه قصة اسمها أنا لي أبو ماضي. وين وصلنا؟ وصلنا عباس جميل الظاهر، ولا وصلنا مين؟ كلمة في أغنية، كلمة في أغنية. صح، أنت صح. يلا، الكلمة في أغنية من أغاني فيروز باللغة العربية الفصحى.

هي ألحان محمد محسن، كلمات قيس بن الملوح. قيس بن الملوح حبيب، ولا هي حبيبته ليلى، ليلى العامرية هي حبيبته، لأنه هي تزوجت غيره بعدين، تزوجت واحد اسمه ورد، يعني تخيلوا واحد اسمه ورد تزوجت وتركت قيس، مريض وعيان من الحب وحالته حالة. فيعني أنه فعلا يعني واحد ماشي مريض من الحب، مريض يعني المرأة أو الزوجة بدها رجل يعني يحميها ويسترها وينفق عليها، ورجل بمعنى الرجولة، يعني مش واحد عيان على طول ماشي يقول شعرا ويبكي و لا، هذا مجرد يعني رأي شخصي، يعني ممكن ما يهمش حدا يعني. المهم، كلمات قيس بن الملوح، ألحان محمد محسن. محمد محسن ملحن سوري، أحب من الأسماء ما شابه اسمها ووافقه أو كان منه مدانية، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. ما معنى كفافا؟ نسمعها كمان مرة. ما معنى كفافا هنا؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وعباس جميل جاهز؟ عباس جميل، الميزورك سلمان طلبها خالد خليل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. نبيل بيقول ممكن تكون شعر خاص لهذه الأغنية وليست ما في مش شعر خاص. هو عارف إذا قصدك عن قصيدة قيس بن الملوح، واش درى إنه حتتلحن في 2000 في سنة 2000 ولا 1900، يعني هي قصيدة زمان كتبها في ليلة. وين وصلنا؟ إذا كان قصدك يعني قصيدة اللي غنتها فيروز، طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.

ما معنى كفافا؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع يسعود فاتم من الشهر 25، صح؟ بس في ملاحظة على، يعني هي بتغنت بطريقتين، بطريقة سامري معروفة، إيقاع سامري بطيء، وطريقة اللي عملها الفنان إبراهيم حبيب الإيقاعية السريعة، فيها إيقاع وسريعة. فوالله أنا أميل إلى الغناء الأول، لأنه واحد مر عليه 25 ما عنده خبر عن حبيبه، ما بيعرف، أكيد بيكون حزين، والإيقاع الإيقاع الحزين بيكون بطيء. سعود فات من الشهر 25، ما شفت خلي يا ويلي. ما هذا هو الإيقاع الحزين هذا، إنما السريع ما أنا مش متفق معه. طيب خلينا نسمعها، طلبها عيسى السليطي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: فيا ربي سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي،
0: يكون كفافا لا علي ولا لي. كفافا، كلمة كفافا. بس برجع لنبيل بيقول عفوا أستاذ أنا لم أقصد قيس بن الملوح ولم أذكره، أنا أردت أن أرد على تساؤلك عن قصيدة أنا من أنا لإلي أبو ماضي. أنت بتقول ممكن تكون شعر خاص لهذه الأغنية، هذا بالنسبة للشاعر الغنائي. في شاعر وفي شاعر غنائي، الشاعر الغنائي بطلبوا منه يكتب قصيدة لموضوع معين من المواضيع، هم بطلبوا منه. حتى مرات الملحن بيكون عامل اللحن، يعني في دماغه اللحن لكن محتاج كلام، فبيلجأوا للشاعر الغنائي. وفي الشاعر اللي هو زي نزار قباني، زي محمود درويش، زي المتنبي، زي بياخذوا قصائده. هو بكتب القصيدة أصلا مش عشان تغنى أو ما تغناش، هو بكتب قصيدة وخلص تعتبر من شعره في ديوانه، كويس. فبيجي ملحن فبيشوف القصيدة بتعجبه القصيدة بياخذها بلحنها حلو. فإلي أبو ماضي من هذا النوع، أنه هو الشاعر الذي يكتب القصيدة بغض النظر هتتلحن مش هتتلحن، بس هو بيكتب القصيدة ليس بطلب، هو بيتكلم، حتى بيقول أنا من أنا، بيتكلم عن ذاته، بيتكلم عن نفسه، مش بيكتب كلام عشان يتغنى، كويس. وفي شاعر غنائي، طبعا اثنين شعراء، يعني هذا شاعر وهذا شاعر، بس في شاعر بيحترف الكتابة للأغنية، زي حسين السيد مثلا، عبد الوهاب في فيلم موقف، يا أبو قولي رايح على فين أعتقد، ولا أو إجري إجري، أغنية بهالشكل يعني. فطلب من، وأصلا حسين السيد كان وده يصير ممثل، وخاصة أنه وسيم وشعره ناعم، ألندلون يعني تبع العرب يعني. بس عبد الوهاب قال له خليك في خليك في الكلام، فاكتب شعر بس، لأنه وجدوا أنه شاعر غنائي يعني يجي منه. فطلب منه يكتب، أعطى الإيقاع أو سمع أو شيء، وقال له اكتب على الموضوع هذا، فكتب. فهذا أصبح شاعر غنائي حسين السيد. اتضحت الصورة. يعني مثلا نزار قباني كتب قارئة الفنجان، كتبها قصيدة عجبت الملحن أو عجبت عبد الحليم فاختارها، بس هي أصلا مكتوبة قصيدة، كويس. القصيدة قصيدة للمتنبي اللي غناها لحنها وغناها الفنان البحريني أحمد الجميري بأبي الشموس، المتنبي كتبها وخلاص قصيدة للمتنبي، لكن اختارها الفنان اللي كي يغنيها، لحنها أحمد الجميري وغناها. مثلا قصيدة الششتري اللي هي شويخ من أرض مكناس، كتبها قصيدة من قبل 700 سنة، شافها خالد الشيخ عجبته لحنها وغناها، أو غناها أحمد الجميري برضو. يلا أنا طولت عليكم في الكلام، إن شاء الله ما تضايقتم. سمعنا كلمة في أغنية؟ سمعنا. طيب الآن نذهب إلى محمد قنديل، جميل واسمر، طلبها أبو هيثم من مسقط.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني ما قلته عن الشاعر الغنائي والشاعر الشاعر لا يعني أنه الشاعر ما بكتبش بالطلب، بكتب بالطلب ممكن، يعني لأنه هو أصلا شاعر، يعني يعرف يعني دهاليز ومداخل ومخارج الشعر العربي، فممكن تحصل يعني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية كمان مرة.

كلمة كفافا. أنا بس استغربت من يعني أتوقف عند علي وأجداد. علي وأجداد يعني شو تاريخ اليوم؟ هو طلب علي وأجداد صح؟ علي وأجداد طلب أغنية صباح يا أبو الكلام على الكيف، حلو. وبعدين أتكلم ما اسم شبيه عبد الحليم حافظ في الغناء، و أبغي أعرف هل كان منافسا إلى آخره. لا أبو أحمد فهمني غلط إلى آخره. بعدين بيقول مقدمة الأغنية الفنانة سميرة توفيق، إيش جاب مسألة مقدمة أغنية؟ إحنا عرضنا مقدمة أغنية يا علي؟ هل عرضنا مقدمة أغنية يا علي وسألنا هل الأغنية هذه شو مقدمة؟ هذه المقدمة لمين؟ يعني علي أنا مرات بحس إن أنا مش فاهمك يا علي، لازم تحدد موقفك عشان أفهمك يعني. ولا أقول لك كما قال لا كما قال سقراط لي ولا أرسطو، واحد فيهم أعتقد أرسطو، ما قال لأحد تلاميذه تكلم حتى أراك. أنت المشكلة أنك بتتكلم بس برضو لا أراك. مستمرين معكم مع طربيات. بقول معلش ما شربت شاي كرك، مضيع. طيب إن شاء الله بتسمع بعد قليل مقدمة أغنية وبنسألك عليها إن شاء الله، وإن شاء الله تجاوب صح. طيب إحنا عرضنا كلمة في أغنية يا فيصل، حطينا كلمة في أغنية. طيب الآن خلينا نسمع عبد الحليم حافظ أغنية في ناس، وهي أغنية من النوادر كما قالت فاطمة الوهيبي.

وناس بتخلق من الدموع سكات.

0: ولا لي كفافا توقفنا عندها اليوم. في جواب من محمد بن أحمد الشوكري: الكفاف هو ما يغني حاجة الإنسان ويغني عن السؤال، أو بمعنى آخر ما يسد الرمق. صح، يعني لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، على قدر الطلب بالضبط، على قدر الاحتياج. كفافا يعني حب، كفافا يعني على قدر الاحتياج. صح صح يا محمد بن أحمد الشوكري. في عادل ببشيت: يمكن جاية من كف الشيء أي منعه، يعني به لغة، يعني بلغة الكرة تعادل. خليها بلغة الكرة تعادل، يعني لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. صح، انت جبت يعني مثل رياضي حلو علشان كاس العالم. من هذا سليمان شحادة بيقول: ممكن معنى كفافا من الكفاية ما يسد الحاجة. صح سليمان شحادة. صح. سعاد من الكويت: أعتقد قدر الحاجة لا زيادة ولا نقصان. صح يا سعاد، يا سلام عليك. أبو فهد الراشد من الكويت: كلمة كفافا هي مقدار الحاجة من الشيء دون زيادة أو نقصان. صح، سلام عليكم. ريم: صباحكم ورد. كفافا يعني بالقدر الذي يكفيني تماما، لا زيادة ولا نقصان. يا سلام. صح. أم أحمد من العراق: معنى كلمة كفافا هو الحب متبادل، أي لا يزيد حبه للمحبوب زيادة لدرجة الألم، أي أن يكون الحب متساوي بنفس الدرجة. صح صح يا أم أحمد من العراق. أو طلبت محمد عبد الوهاب: أنا والعذاب وهواك. أنا والعذاب وهواك، خليني بس أكتبها توني شايفها، معلش يا أم أحمد. أنا والعذاب وهواك عبد الوهاب. طيب، في أبو هيثم من مسقط: معنى كلمة كفافا تعني متساوي أو متعادل، وتعني فقط. صح. مازن: الكفاف هو القوت أو ما يسد الرمق. أيوة، ما هو نفس المعنى، يعني بديها اللي في القوت يكون في الحب، هو بده اللي في القوت يكون في الحب. صح. محمد حسن: كفافا أي كاملا أو كثيرا، لا يعني على القد. علي وجداد: معنى كلمة كفاف يمكن كفيف. غلط يا علي، غلط حبيبي، غلط. طيب أخليك مع الجواب الغلط وانتقل لجواب فاطمة، فاطمة الوهيبي: تعني كلمة كفافا من الكفاف ما يسد الحاجة ويقتصر عليها دون زيادة أو نقصان، أي القدر الكافي الذي يكف المرء عن سؤال الناس ويغنيهم، ويقال يعيش على الكفاف لمن يكفيه رزقه يومه بصعوبة أو بقدر دون ادخار. صح، شكرا يا فاطمة، تحية لك وتحية لكم جميعا المستمعين الكرام. في نبيل يقول: شكرا لك على التوضيح، أنا فقط كتبت التغريدة لأنك قرأت أنا من أنا، ربما تكون واحدة أخرى بنفس العنوان، وهذه الأغنية سمعتها على اليوتيوب. شكرا يا نبيل، شكرا حبيبي. طيب، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية بين صوتين.

0: بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
2: الأغنية اليوم هي قصيدة فجر لأحمد فتحي، قصيدة فجر اللي لحنها وغناها رياض السنباطي. نسمعها الأول بصوت رياض السنباطي.

سمعناها بصوت صاحبها الملحن رياض السنباطي، نسمعها. شوف الملحن، لما ملحن كبير يعجب بعمل ملحن كبير آخر. نسمعها من محمد الموجي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. على العموم هو يعني وجهة نظري الشخصية أنه الكبير لها يتردد في أن يظهر إعجابه بكبير آخر، لكن لما يكون مش كبير تجده حريص على التركيز على ذاته فقط ولا يركز على إبداع الآخرين. دائما همه انه يظهر انه يظهر يعني، وكثير يعني موجوده في المجال الغنائي والمجال الفني، موجود في التمثيل، موجود في الغناء، موجود في كثير، في الكبير اللي واثق من نفسه واثق من اعماله واثق من، وفي اللي مهزوز ويبان على الواحد يعني على طول يبان عليه انه يعني مش واثق في حاله، وبالتالي يتسلح بالكثير من المديح لنفسه، ومادح نفسه كذاب كما قالت العرب. يعني واحد يمدح في نفسه يعني شو منتظر منه؟ احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. اليوم سهلة. سهلة، عرفتوها سهلة. طيب نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 11:00. وفي مروان سعيد بيقول أطلب أغنية على ذوقكم لكاظم الساهر من تسجيلاتكم، أو بده من التسجيلات الحصرية يعني الهدية. إن شاء الله بنسمعك من جلسات صوت الخليج الحصرية لكاظم الساهر. طيب هو ما حدد، مروان ترك لنا الخيار، إن شاء الله يكون خيارنا جميل وبيعجبك يا مروان. نسمع الآن جابر جاسم، نسيتونا حبايبنا، طلبها عادل بوبشيت.

0: مجلة معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. نسمع صباح في اللي طلبها علي وجداد، يا أبو الكلام على الكيف.
1: خصمني ليه وإزاي؟ خليك لطيف وياك. خصمني ليه وإزاي؟ إزاي خليك لطيف وياك. وتعالى يلا تعالى اشرب معايا الشاي. وتعالى

خليك لطيف وياي وتعالى يلا تعالى اشرب معايا الشاي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة مقدمة الأغنية. في مبارك الخصيبي من عمان كان طلب عوض الدوخي، أنا حطيت ملاحظة أن عوض موجود في حلقة اليوم يا مبارك الخصيبي، عارفش سامعني ولا لا أو متابع أو لا، بس إذا في إمكانية يعني تغير الطلب أكون شاكرا لك. ونسمع طلب محمد ماهر، يا ريتني أنسى الحب، يا ريت لي ليلى مراد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفت يعني، عرفوها يعني. طولت المقطع، قصرت المقطع، ما مش نافع معك. علي موسى كان طلب ودارت الأيام لأم كلثوم. نسمع.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. المقدمة، هذا جواب ريم. المقدمة محرم فؤاد، اوعى تكون بتحبي قلبي. صح. هذا مين قاعد تشرب قهوة مش شاي؟ بتكلم ظاهر بتكلم عني. طيب، محمد حسن، الأغنية يمكن وإن شاء الله تكون محرم فؤاد. صح يا محمد حسن، محرم فؤاد. مازن، المقدمة محرم فؤاد، اوعى تكون بتحبي قلبي. صح. وبيقول أبو أحمد، في مقابلة أجراها المذيع الراحل حكمة وهبة مع الراحل توفيق النمري، إذا ممكن نسمعها يوم الأحد في فقرة نوادر، وهذا الرابط. وشكرا لكم. شكرا لك يا مازن. أنا محضر للأسبوع القادم، يعني محضر للأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده، يعني يعني في الإجازة الأسبوعية بكون تحضير لحلقات. بس إن شاء الله بشوف طريقة إنه بس خذ الرابط يا فيصل إذا ممكن. عند مازن، مازن نزل الرابط. حلو. فخذه من عند مازن. عادل ببشيت، المقدمة محرم فؤاد، اوعى تكون بتحبي يا قلبي. صح. سعاد من الكويت، اعتقد اغنية مصرية لمطرب لمطربة مصرية. لا، مطرب مصري يعني. صح جوابك يا سعاد، شو اسوي؟ انت مسكتي في هالتيمة هذه، حاولي تغيريها. مقدمة الأغنية، مش غلط إنه يعني يجاوب الواحد خطأ، يعني ممكن نخطئ ممكن نصيب. مقدمة الأغنية محرم فؤادي، اوعى تكون بتحبي قلبي، هذه فاطمة الوهيبي. صح يا فاطمة. علي وجداد، الله يستر. تقول مستوى عرفوها مقدمة الأغنية، المفروض تقول علي وجداد عرف مقدمة الأغنية وهي طايرة. طب شو يعني شو مقدمة الأغنية؟ ما أعرف. طيب، أنا أبو أحمد من متابعينك من زمان، أهلا وسهلا. أنت تقصد أوعى تكون بتحبي قلبي العظيمة، دي من روائع الزمن الجميل، المطرب الكبير محرم فؤاد، ومن الحال الموسيقار محمد الموجي، وكلمات إسماعيل حبروك. شكرا لك. طب ما ذكرتني، بشوف الصورة. صح. جمال أبو أحمد، حياك الله يا أبو أحمد. في ربما مقدمة الأغنية لمحرم فؤاد، فاصل طربي جميل مع الست أم كلثوم، هذه حنان. صح يا حنان. جمال عليوة، حياك الله يا جمال، حياك الله يا حبيبي، أهلا ومرحبا. سعاد تقول، والله أبو أحمد كنت بحاول بس أتردد. لا، حاولي يعني جاوبي، يعني أميل مثلا لأنه هذه الأغنية من ألحان فريد الأطرش، بغنيها فريد الأطرش كذا، تطلع غلط مش مشكلة، بس انه والله مطرب لبنان، مطربه اغنيه لبنانيه لمطرب لبناني، اغنيه مصريه لمطرب مصري، لا هذا مش جواب يا سعاد. وحتى الحين بعض المستمعين صاروا يقلدوكي. طيب، نسمع مقدمه الاغنيه وجزء منها ثم نكمل.

0: تكون بتحب.
1: مروان سعيد طلب الهدية تكون لكاظم الساهر، اخترنا هذه الأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية.

0: البحر وش حرك امواجك انا مثل الهوى وشمس احتاج.
1: محمد بن احمد الشوكري طلب عبد المحسن المهنا الله امر.
2: الله امر عشق واحبك.

نصحوني وحذروني منك، وانا اللي حالف ما تخلى عنك. يا من صحوني وحذروني.

حنان طلبت الحل الوحيد لعوض الدوخي.

علي خاطر النجادي طلب مصطفى الشرفي فنان تونسي بأغنية اللي صار لي ما صار لحد.

تمر في عراس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

نبيل طلب أنا من أنا، قصيدة إلي أبو ماضي، غنتها عليا التونسية، وهي خلينا بس أحساس لا نظلم حق الملحن المغربي محمد بن عبد السلام هو اللي لحنها. نسمع ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، قصيدة إلي أبو ماضي، قصيدة يعني وجودية تناقش بشكل فلسفي. هو يتساءل عن وجوده لإلي أبو ماضي. وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبتها أم أحمد من العراق، أنا والعذاب وهواك لعبد الوهاب. مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه. في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت.

احشر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستنى.

أحب تخيرتي حب سوعتي قلبك لوعتي قلب لاني بحب تخيرتي حب سوعتي قلبك لوعتي قلب واحسب شباب منك والوقت يفضينا صابر وبستنى وصبي مش

تسألني وانت مخاصمني وبكل نظرة شايفها

الصبر واحسن شباب مما والود فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحسن شباب مما